0: السلام عليكم.
1: بوش باش.
0: بريدير معكم فاطمة بنت مغرب. السلام عليكم.
2: Common Voices.
3: Common Voices.